0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: 3ZZZ,
0: 92.3 FM.
4: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

شمانا مخبب دارن قبل ندخل مشانق دقاخيته من عندها برس قالة خرزد لشان أطوراي أم برس لغاتوخن هشايد من لبا مصعيد قصي ترين وقزت لا اف ام تومن ومشمي ملدها لشان خليت يما أموخن بتاوي ياقو هاول قاد يميوما وهلبت شلامة وخب رابيو والهاول من ديت السدني وهرادخ زي فيودر قاعد ميوما لأوي منن أخشي مقروانا قاتوخن شلامة وخب تازي خورتا لقامو مشميخ الخزمرتا مهنيانتا الزمرتا مخبتا مدلن إيشوييفا

شو معنى مخبب تازي خرزة لقامة وهلبت اديوم بتمقرون اللي قاروخن من خكتاوة خدش مدشنة سيبوتي هلبت ان اينا بتخيي مشوتة باية وعيادة ناموسايد اشيرتة الديسن الليتا باكاري أهكتاوة إيوة كتيبة بيت أوديشو إذبث برزانة سرسبيدو بمارلي جو خام الدنكتوياتي بتخيبتا ومسيتا الجلي بمارلي مارا أخ أخد بشتي لضيتا مارا صابن لي بايش ومشي خرابة جو أطرا وأشيرت بكاري مارا هلب أن شن خراي الدارت تمانصر مارا من بر السيقينا السواقة ينتقار من موصل هل هكاري ومنه زوني وصابن ايادايا وصابن شمانا مخبت زيتا اها يعني الى قرية وهلبة بيشه وقرية صابن اترقي هماشا كما بخلي اخنا نجو عراق قمتا صابن اترقي اينا قم سقط خواجق هكاري مرا مطرسي وصابن وبأمانوتا وهلبت جاني من شمنا اتخيواتي ين هايواني ين سمنا يمرخلي ليلة دي لنا ايد شمنا الدبة ين سمنا الدب أب من قطمة قطمة قيسة اتبطمة مارا من بر ادنخلي والي بمخلتا مردخي والي ببية وأب بيشي وبيشوم شمها بزركتا بزركتا هالبت وبمية آها زركتا كيما سيوا جلي خيبت ومسيتا دي لنا عيد مارا بيشاوا ضيي بيوما اتشبتا قد يوم تخوشيبا ازيوا الامرا وشميوا الرازا وشقليوا القربانا قديشا

شمان مخبه مش ميوانا القالد آشر داود خامن دن الزماري قلبت خاتين مبيونة قد إنا خامن دن الزماريات خاتين ليوز ميرو إنا بتازو خرزة لقامة هدية ومش ميخ

مطلق معي شمانة مخبة بمارلة هاو ناشد لتخ من بتهاو مندي تقيلة رخقة بتفاشم على هاو مندي تقيلة قربة.

هيمانوتا بجانا مبوعة شتسائي لتشوشاطة أمينايا وخلتانوتا جورهطة تخيه.

وهاو قالي هاو تقالي رازي كم تالق هيمانوتي وليه ما تشخلي رخمة أخ

وقومت لبمارة لي هاو ناشت شاقلة مش تعلانوتة أمتا قارك خاشو لكاني ملكة أمتا.

وأو مثل شو ما أنا مخبي بمارة لي هاو تخاطب رناشة لي وهاو تباشم على خطيطة قديشة لي وهاو تقاوت شوهارة بخطيطة ساطانة لي.

هاو مدت بشكي ما يقلن خيالا نينا وشعبادة خيال قديلة إيلي قا برقانا.

بمارلي هاو مندت اللي بيت اتناشا اودي لقاتوخ وبقات لأودت قاتي.

شمرة مخبة بتازو خرزة القامة ولي قاروخن بتمقرون خا رمزة من تشعيتا هالبت بتمزمن اديم يوما بوت ملتوتة ماري عن ايوة من ألبا وثماني مو خمشي ويصالخ اخنا هل ألبا وشو مو اشتيخا قم مشيخا.

ماري إيلا شمانة مخبة تل الخريري إلى قربة أبو كمال، يعني أبو كمال التخومة العراق وسوريا. وإيوا شكنتا بيت أمرانة مدر إيوا جو قليمة تاوعه

الإمبراطوريوتا أخذتها، وهيدين الششلتة تقور تليتتها، وهذا ملكوتة شمارة مخبة اللّلا الإيتوتا بشيتات ألبا وأتصمة قمشيخة، ومتخلى شلطانة ماري على يرخى فرات وخابر وروخلة ملكوتة ماري بزونة ملكة يخين لام لمنيتا ربطة من سوريا والهلد مطيلة اليا مخوارة مصآية، ومن بر اقتلتت آها ملكة آشورايا متول شلطاني على ماري، ونصول ملكة آشورايا شمشي أدت قمايا بروني هلبت يشمي أدت ملكة على ماري كت ماري إيوة بكوتاشا أمينة أم أشنونة، وأشنونة إيوة زأبنطة وشروتا درق الماري، ومن سيلة يشمي أدت اتقاطر أو يوتا دشلاما أم آني هلبت شربيات إينا هاو لكليلة قم زمري لام خمن أميرة أن أميرة إيبا درق الأشوراية وإيلا ماية والملكد لرسا وأشنونا هلبت إلا هادي أو يوتا لا أملا بسبب سوكاية اتحمورابي امطرشاني كد من بر مخيتي الأشنونة واللرصة وآشر مادين امطوبلي خدا مسقتا جيسة ومخيلة الماري وهلبت تويعالي الجانو ومدري السر الأميرة زمري لام وهيدين مدري متولة الماري متولة أخ شليطة الماري إنا توعانا النوشة ينتابعانا الجاني ومنبر ترشني كتجو ألبا وقصم شومو اشتخاء قمشيخة مقملة خا أوما جو ماري إنا حمورابي أو مطوبلة غدا ما سقت جيسيتا جرتا إلا ادمخروالة ومقدلة قصرة ات زمريلم ومدري شلملة ملكوتا ات ماري اها ايبا هلبت من خا مكتويات ترابي بدران امرايا من ديتت ملبن.

شو مانا مخبه هلا خبتاخل ختامة خرزة دميو ما همونا وخم الله خون شخل الله خون خيطرانا منه داخل أخنا مقرم لقاته قرم هيو اختبخ بيخون متخوشي بتقاته وهل تبقى بيوخم بتمرقاتكم بوش بشينا من ربي والهاول من ديت السدني ومن تيودر نجاريان ومن إيزياق وهاول وبوش بشينا